0: Sweden Athens.
1: Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona.
2: انتداد الوطن العربي.